كثيرا وسبحان الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر واجل الله اكبر على ما كبيرا واجل الله اكبر ولله الحمد.